نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi! Ey alemlerin Rabbi! İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi! Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rab, biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Allah'ım,